هذا الشغل تينغ أتر كرادي ومجرني فودا شا ميت من تناف مجريد سرند تسن هارو موراتو تسن هارو مورا هرمين سيك هلاتنك في جتيرت لكو سلاب هنب مجريد سرند تسن هارو مورا كور وارو منوكت كسرم مكتستلو في جلموكت مراديانوكو تيارتين بسانتالاشرا.